زلمه لسه روب عامل وانا دسونت قرنه زلمه من انتريج تراجون فرن سلس كالدورة لأرد قند الطاولة طبشتة يار ستريغت لأ أجون قنا منترو سسدس فاك سنفاك الرو دار أشا ما ترزيس فينك دوارة شي فينك lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe mare.